0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الدخين في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusha mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا الفيلم كل يوم
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
4: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: kuchukumusimu katunisa mwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katunisa mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على الفيلم

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: نمت أجهلتني لله ندا أي نظيرا ومثيلا نعم ونن كان يان كان إنسان ومتونزي نتيو قاعلا كان يكون كان كانوا قاعلا كان متونزي قل ما شاء الله واحدة قامت الله يكبا نبا يقدي الله أكبر نورشو مبتك مبفنا أنوا أمونتي الناقام أنت محمد رسول الله أي أعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية والألوهية كي أمونتك كسا تنبك محمد صلى الله عليه وسلم تالي مباكة هنا لا تتكدوك بينا أنها سينزي نقابة تسينزو ومتونزي يشيشموك بيهولا الدينية في السلام كونزكري زيندالا kidini ya feyobu silamu yawula wakati wa ebitonde no mutonzi nga ekitonde newe chiba chirimu chitiwe chenkana wane dale lifana nalitia techenkana ankana na mutonzi techenkana ankana na mutonzi ina Allah la yarda ayushraka maahu ahadun fi ibadati Allah tasima kumuga tako chintu chona mkusinzi wakwe لا ملك مقرب كاي ملائك وكرسغري ولا نبي مرسل كاب النبي ايرانغا يموتما تاينا كيتوند تشا سيما كوبيرانغا تشينكانيانكا نيسواناي ابوتو وليريزا بارونجي سوا مكيريزه تغاني كو مكومبلام اي دكي كانغيم تكومو تغاني ماسو نيكيتوند تشيسكادي Inshallah taala na
1: oyekalo kutandika famye yengoko eyembuzi obe yobumiyo kugawa agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo eyengoko embuzi nobumiyo tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu nokuyongera yo tusobola genda ogendo tandika famu yo nitukubulirange lichi josobola kutandika famu yo bulungi tutuki helero kugawa agrofarm ku famu ya fe eligayaza nakasajja obatukubire ku noti bili noti noti shenda mutano nkaga mutano nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm.